وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل وشتل سواليفك شتل وشتل سواليفك شتل

ضحكتك لا دف ايدك ولا رقة كلامك ملهفتك.

مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا جينا

أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن، إعلن، إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة او بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروح جديدي لحظة مو

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعه الان 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مودها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: قاسي قاسي قاسي

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياك.

مش عارف، يمكن بجري ورا بكره ويمكن بجري من امبارح، سارح بهرب من الدنيا.

انا ناسي كل حاجة بس فاكرك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: تقطع نفسي توقف قلبي تهدى الحال.
1: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: الرشيد اف ام اذاعتك.
1: كلمتي وحده وما ثنيها، الغير عيونك ما انطيها، اللي يتقرب من املاكي انهي حياته العايش بيها.

ودي وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما ريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: موسيقى وأكثر. الرشيد الثاني.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي وياني.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@

0: وصيتميديا.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: بعد ما صير جارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني تبدي
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من على الطريق. في حلقتنا لهذا اليوم في على الطريق اكسترا، بصراحه في حلقه السبت دائما ما تنتظرون انتم، لانه احنا شنو ممكن النقد اللي نوجه اليوم او القضيه اللي راح اسولف بيها، واللي بصراحه دائما ما تكون هي الشغل الشاغل للمواطن العراقي. بصراحه ما اعتقد الى ان هنالك شيء قد يشغل المواطن العراقي، الانسان البسيط او حتى الانسان الغير بسيط، غير موضوع القرار الذي صدر من مجلس الوزراء والذي صادق عليه البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار الى 152 بعد ان كان 132. وتابعنا خلال الاسبوع الفات حقيقة، يعني شفنا يمكن تفاصيل كنا ما فد يوم نتوقع انه ممكن نشوفها. وانت كمواطن عراقي يمكن شفت وقريت وكان عندك في التفاصيل كثيرة وطلعت على هذا الموضوع. خليني بداية انا اقول لك، الى ان انت كمواطن رحت انتخبت بارادتك، او رحت انتخبت بارادة الغير، او رحت بعت صوتك 150 25000، فلك ممثلين في داخل مجلس النواب وعددهم ما يقارب أكثر من 328 نائب، وهذا العدد بصراحة هو العدد الذين يتواجدون داخل مجلس النواب لتمثيل الشعب والحديث بصوتهم في محاولة لإيجاد أفضل سبل العيش الكريم في هذا البلد. هاي هي مهمتهم، أو هذه المهمة التي شرعت لهم، أو هذه هي المهمة التي يجب أن يقوموا بها بتمثيلهم للشعب العراقي الجميل. طبعا العدد يتجاوز هذا الموضوع زيدوهم، وكمية أو نسبة التمثيل للشعب العراقي على أساس في داخل مجلس النواب، على أساس يعني أول أساسات التي توزع في داخل مجلس النواب، هو على أساس طائفي، وبعد ذلك ديني، وبعد قومي، وبعد يعني خلينا نسميه كتلي أو حزبي. فهؤلاء الأشخاص اللي في داخل مجلس النواب لازم يمثلوكم أنتم الشعب عندما يصدر قرار، وهذا القرار فيه جزء من المضرة أو الضرر. وهنالك أنا ذاكرها في حلقات سابقة، هنالك قاعدة للرسول الأعظم سيد الكائنات محمد بن عبد الله، وهي تختصر كثير من الجوانب التي نتعامل فيها أو نحن نسويها في حياتنا، اللي هي لا ضرر ولا ضرار، أي لا أنضر ولا أضر. فعندما يجد أو يشوف ذول أعضاء مجلس النواب أن هنالك ضرر على المواطن العراقي، يجب أن يتحدثوا بصوت عال مسموع، ويبدون يحاولون أن يكون هنالك ضغط من قبلهم باتجاه أصحاب القرار للدفع باتجاه إعطاء الحقوق كاملة للمواطن. فلذلك هذول شلون يتحفزون؟ بطريقين. الأول من خلال تصفية الحسابات الحزبية أو الطائفية أو الدينية. واحد قرر قرار هو ينتمي إلى طائفة أو دين، وإحنا من الطائفة الثانية، ما نريده، رئيس الكتلة مالتنا قال احجوا عليه أو نسويه، مثل ما صير مرات استضافات إلى بعض الأشخاص في داخل مجلس النواب إذا كانوا مسؤولين أو غيرهم. أو يكون هنالك ضغط شعبي، هو ما عنده، لأن ذن اثنين يحفزن أن يعترض على أي قرار أو يوافق على أي قرار. أما بالضغط الشعبي، أو طبعا أولها مو الضغط الشعبي، أولها التوجيه الحزبي أو الطائفي حسب شنو هو، وبعدها يجي الضغط الشعبي، لأن أنت مو يمك أنت الموضوع، أنت المواطن عادي تسعك خضر يابس. فبالتالي الأصوات التي اعتلت وتحدثت ما تتجاوز الإيد الوحدة. هسه تقولوا لي أنتوا طلعوا وسولفوا، أنا أحكي عن ما تتجاوز الإيد الوحدة، ونعرف أسماءهم ومن انتشر أو شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي أو خرجوا بمؤتمرات صحفية، ما يطلعون أربع خمس نواب. سيد يوسف الكلابي كان مع مجموعة من مجلس النواب طلعوا بمؤتمر، الإخوان أكو كتلة ثانية يمكن طلعوا مجلس النواب،
والسيد هيام الياسري كان سابقا وزير الاتصالات، اللي صارت مشكلة ذاك اليوم هي والسيد وزير الاتصالات مصطفى سند على موضوع تسليم البيت والسيارات. المهم ست هيام هي نائب الآن، هي وشخص قالت هذا الشخص الشريف النائب الشريف طلع وياي وظلت وقالت حيروا بروحكم، طلعوا تظاهرات وهاي، والباقي طبعا تصريحات قد تكون خجولة وجزء منها مجاملة، بس مثل هكذا قرار قد يحتاج. أما يطلعون كلهم أعضاء مجلس النواب يقولون عمي هذا القرار اتخذت الحكومة في محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلد بعد أن ترك السيد السوداني الله يحفظه عاش تيده في دول عينه ميزانية مصفرة ومطلوبين، فلذلك احنا الآن نشد الحزام ونريدكم ويانا والمواطن حقه بس شوي خلي يصبر ويانا. أو تقول هذا القرار مجحف باتجاه المواطن راح يدمره، ما أدري هي ملوهش لو ماكو القرار لوهش لوهش ما بي يعني سالفة. المهم فطلعوا قلت لكم هاي الأشخاص والشعب سوى، المواطن البسيط طبعا، المواطن البسيط كانت هناك دعوات للتظاهر ما طلع، ليش؟ الدنيا حارة، خطية تعبان ما يقدر، يقول كانش عندي طالع ما أدري شنو، عدت مشغول عندي شغلة ويا والدي ووالدتي مشغول ما يقدر يطلع، فقال لك بلكة الله خير طلعون البقية. أكو مثل قديم هو ما ينقال المهم، بس معنى إذا الضرر مو علي يعني ما علي بالباقي، وانت تفهموا وتعرفوا كلكم زين. على العموم فبالتالي المواطن ما طلع، منو طلع؟ طلع مجموعة من الأشخاص وصفهم السيد رئيس الوزراء السيد علي الزيدي بالمضاربين، المضاربين في سوق العملة الأجنبية. طلعوا شوية قعدوا، أكو 20 واحد طلعوا، لسمان رابطة لسمان طلعوا أمين حجاب الموضوع، قالوا كيلو اللحم راح يزيد علينا وحقيقة صعد إلى 25,000، ما أدري ليش الطلي مستورد، ما أدري علف مستورد من الطلي أجنبي، ما نعرف إحنا هالسالفة. المهم صعد كيلو الطماطة عندنا المستوردة، أحد الأشخاص اللي هم طبعا يعني أحد اللي يطلعون على السوشيال ميديا قال إحنا بس الكرفس والرشاد والنعناع والريحان والفجل بس ذني ما راح يصعدن، لأن ذني عراقيات نزرعهن، أنا واحد من الأشخاص زارع نعناع عندي بالبيت فما راح يزيد علي هذا، الباقي كله راح يزيد المخضر. على العموم فبالتالي أنت المواطن ما طلعت، وأنا شت استقرأ وخلال 4 أيام حكيت قلت ما راح يطلع المواطن وراح يطلع التظاهرات ولا كل شيء يسوي. ليش؟ ليه هو ما يطلع؟ ما يحب، هو ما يحب يعترض. المهم صار طلعت المؤتمرات الصحفية وكانت هنالك تصريحات خجولة في التلفاز، وصار الموضوع بعض الأشخاص قام يصرح هم واحدة من الاثنين، أما بتوجيه حزبي أو محاولة لدغدغة مشاعر الحكومة. وبعد ذلك كان هنالك أساس استضافة للسيد محافظ البنك المركزي وزير المالية، اثنينهم قالوا راح نستضيفه مجلس النواب حتى نفهم شنو السالفة. الحقيقة تصدر المشهد السيد رئيس الوزراء علي الزيدي، وكنا شفنا تصريحاته طلع في جلسة كانت هي مع رؤساء الكتب وبعض النواب ورئيس مجلس النواب السيد هيبة الحلبوسي، وقعدوا الرجل حكى صراحة قال عمي أنا أعطوني خزينة مفلسة فارغة وعندي مجموعة من التبعات والسلف الناس تطلب، ورجال رجل أعمال طبعا ما قال رجع بس يعني هو قال إنه معناه وأنا رجل أعمال، فلذلك قرار رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 152 قراري أتحمله أنا شخصيا، هو قال الرجل طلع هذا قال أنا أتحمله وده قال صدره الرجال بارك الله بك، بس هي كانت ملاحظة سيد رئيس الوزراء ما تتحمله وحدك لأن أنت رئيس حكومة فلازم يكون الحديث بصيغة الجمع، تقول إحنا نتحمله لأن حكومة هي وأنت سيد رئيس وزراء، أنت رجل يعني رجل أعمال ومصرفي، فبالتالي إحنا وياك أوكي على قوت سيد بهالة عرجي، طبعا هو من أبرز الأشخاص اللي يعني ناقشوا سيد رئيس وزراء إذا لم يكن الوحيد، قال له شهر العسل انتهى فسنحاول نشوف شنو بعد الشهر الجاي شنو وضعه. فالمهم فقال الرجل أنا أتحمل وأتحمل وزر ما قد يحصل، أنا لم أنتفع ماليا
من وجودي في هذا المنصب. والرجل أكثر من مرة صار كرر هاي السالفة، قال عمي أنا مقدم روحي نذر. والرجل صاحب قضية. هذه تصريحات المسؤولين، من يمسكون بزمام الأمور، ومن يتصدرون المشهد، ومن يديرون هذا البلد، إن كان بصفتهم أو بصفتهم التشريعية مجلس النواب، أو التنفيذية حكومة، أو إحنا عندنا ثلاث سلطات قضائية ممثلة بالسيد فائق زيدان، وعندنا التنفيذية الممثلة بالسيد علي الزيدي، والتشريعية الممثلة بالسيد هيبة الحلبوسي والنواب طبعا هنا، ومجموع القضاة، وهنا مجموع الوزراء. فإذا بالتالي هؤلاء تصريحهم كان بهذه الطريقة. خلصنا من عندهم؟ خلصنا، صرحت الحكومة. استوى الشعب، هذا الشعب العراقي الجميل الرائع، هذا الشعب اللي كان عام 1958 يقرأ جريدة بشارع الرشيد لابس قاط، موجود الفيديو على اليوتيوب، فاتت من يمه مظاهرة، فاتت من يمه مظاهرة تتظاهر على اليمن على عبد الكريم قاسم أول استلامة، كان طلعوا كلهم لزموا لافتات يفترون بالشارع. إلى عام 1968 العراق كان بين يوم يوم تظاهرة عدة، نقمة عبد الإله بوكته اللي هو كان الوصي على الملك فيصل الثاني، يعني خاطوا خربطوا شوية بالأمور، مع طبعا بالاشتراك مع واحد من عقول السياسة العراقية تشرشل العراق اللي هو نور السعيد، خربطوا. تطلع كل ساعة تطلع مظاهرة تطلع مظاهرة تطلع مظاهرة، فالعراق كان يثور على أبسط نوع من قلة الخدمات في مثل هذا الجانب. التزم الصمت، تأقلم على أن كل المخضر زاد 500,000، مع العلم يعني تخيل مثلا كيلو طماطم تشتري ب 500 صار بلف. طبعا أنت تقول لك هسه تلو سمعوه لك وذا شنو صار بلف، سو يوم تشتري طماطم؟ لا مو يومي، إحنا نحكي عن زيادة في مقدار زيادة في مقدار المال المصروف على احتياجاتك اليومية، زاد بس انت راتبك نفسه، تستلم 750 بعدك 750 نفسه 8 مليون ونص، تستلم 8 ملايين تنائب، ما يفيدك الموضوع ما مشمول. فإذا بالتالي المواطن العراقي ارتأى أن يصمت، هو واحدة من الاثنين، أما أنه هو هذا الصمت الذي يأتي قبل العاصفة، هاي كذب ماكو عاصفة أنا متأكد، أو هذا الصمت الذي وصل إلى مرحلة اليأس وشفيان الشر واستر علينا الله يستر عليك، وهذا الواقع. أنت اليوم مواطن عراقي سكتت، ما حتى ما عبرت عن روحك، ما أقول لك أنا روح هاجم الحكومة أو هاجم من قدم هذا القرار، بس على الأقل عبر عن وجهة نظرك، ما عبرت سكتت. هسه ايش راح يصير مبرر لك؟ وهاي راح انا ارجع لك عليها بالريست، تقول مو سيد رئيس الوزراء وضح للموضوع، اوكي وضح كفو عاش تيده وشكرا جزيلا، جزء من عمله هو كرئيس وزراء ان يوضح لنا الشعب، لان هو اليوم يقود 47 مليون شخص فلازم يوضح لهم. لكن قبل التوضيح انت ما سويت شيء، قبل ما يوضح رئيس الوزراء انت ما سويت شيء، ما حكيت حتى بالفيسبوك، ما تكتبون شو بالفيسبوك على نار وحركت الجو، يا وخطية ومسكينة وسجنوها وشلون وابو يوسف هذا طلع فد واحد مخوشات هاي عندكم. عندما فرض الحظر الطيران على المطارات في إيران طلعتوا بساعة تظاهرات، عندما كان هناك حفلة، هو طبعا هو واحد شوها حفلة محمد رمضان هنا عندنا كلها طلعت تظاهرات. شو لما صارت سالفة ال هات والله حتى مال 2000 و3000 دولار ما حكيتوا بيها اليوم ويومكم، لما يصير لما تقدم السيد رئيس وزراء وقال سيكون هناك حصر للسلاح ولن تبقى هنالك قوى خارج الدولة وإلا ستعتبر هي ميليشيات وخارجة عن القانون، شو طلعتوا بساعة؟ شو نا طلعنا
لا ما طلعنا. شنو وضعنا؟ شنو الأمور؟ شكو شنو الوضع؟ منو إحنا؟ أنتو منو؟ شعب العراق اليوم يعني أسأل، لا تطلع لا تطلع بالشارع، الله يستر عليه رحم الوالد يكسر ازدحام، لأن أنتو يعني أذية طلعون. لو أنتو مثل التيار الصدري منظمين أقول لك طلعوا، بس التيار الصدري منظمين بالتظاهرات، العراقيين كلهم ما منظمين والله العظيم، ما تحمل مسؤولية. بس التيار الصدري منظم، ما يقطع شارع، أمور طيبة، يعرف شو وقت وين يروح، أكو ترتيب عندهم، تنسيقية رهيبة. بس بالتالي مظاهر يعني باقي التظاهرات مو كلش قوية. فبالتالي أنت حتى بالسوشيال ميديا ما حكيت، وانتظرت ذولي كبس كبس يحجون، وعندما خرج أصحاب العقول الراجحة تحدثوا بالموضوع قمت تحكي عليهم بالكومنتات. إذن بالتالي نحن نتعامل مع أفراد لا يشعرون لا من قريب ولا من بعيد بالانتماء إلى هذا البلد وإلى هذه الأرض، ما يحس بالانتماء، لأن مصيبة غيري أنا أوقف لها، مصيبتي ما أوقف لها، ما تهمني. حديثي اليوم وياكم أني أريد أقول لكم سالفة، إلى أنه القرار إن كان صائبا أو مخطئا كان لازم يكون إلك صوت، كان لازم تتحدث. وإحنا يعني لله الحمد هاي العالم تروح للزيارة وتدعي، وإحنا نروح للعمرة وللمكة وندعي، ويوميا نتذرع إلى الله سبحانه وتعالى بأننا قد أنهينا حقبة طويلة من الحكم الدكتاتوري بقيادة عبود. فإذا وداعا لتكميم الأفواه، والحكومة تحكيك يقولك عادي تطلع اطلع براحتك، بس خذ موافقة من المحافظة والقوات الأمنية حتى نرتب الأمور. المهم حتى بهاي أنت ما حكيت، أنت اليوم بلاع الموس، بلعت وسكتت، لم يكن لك صوت. حتى أعضاء مجلس النواب مع كل الاحترام والتقدير لهم عندما تحدثوا تحدثوا بنوع من التوجيه، أما التوجيه الذاتي يعني هو قرر لأن يرد يصعد ترند أو عاجب تستاهل فواي، أو بتوجيه حزبي وطائفي، ما صار ضغط عليه شعبي. ما جت العالم اليوم انتخبنا سلطان نروح عليه ندق الباب مالته، السلام عليكم عيني سيد النائب استاذ سلطان، انا بلطركم يا اللي والله مجلس النواب لو منتخبيني، المهم استاذ سلطان احنا مثلناك، دفعنا لك 14000 صوت، 15000 صوت، 10000 صوت، 3000 صوت، احنا اعطيناك تروح باكر مجلس النواب تحت القبه تقول عمي هاني صورنا، قول احنا ذولي جوي علي هيجو هيجو، وقالوا احنا شنو الموضوع ليش صعد الدولار نفتهم، ليش ما حكانا، ليش ما قالونا، ماكو موجودين مغيبين. وهنالك إشاعات تدور في الأروقة، هاي المعلومة، إلى أن هنالك نوع من رفع الدولار مرة أخرى، قد يرتفع مرة أخرى، وهذه إشاعات أنا إلي أنا أتحدث بها وأقولها وأشخصها وأقول هي قد تكون مجرد إشاعات أن نصل إلى سعر صرف 172، وقد يصل أو أيضا يكون هنالك ارتفاع على أسعار الوقود وتحديدا البنزين بأن يرتفع باعتبار هنالك تعظيم لموارد الدولة. حلو. خلال اللقاءات اللي فاتت والوقت اللي فات كل هاي الأربع خمس أيام طلعوا الكثير من المحللين الاقتصاديين، الكل يطرح مجموعة من الحلول، وهذه الحلول واحد يقول لك نطي الراتب بالدولار، واحد يقول لك نطي 45 يوم، واحد يقول لك نبيع سندات، واحد يقول لك نفتح جنابر تلاقي، يعني ما معنى. وهذه تحدث عنها السيد رئيس الوزراء وقال أنا أتمنى أنه أسمع، وحتى مجلس النواب والله قال الصراحة، قال عمي إذا أنا مخطئ أتراجع عن القرار شجاعة، قلوا لي أنت مخطئ، ما حد قال طبعا أعضاء مجلس النواب إنه يحكي، ماكو. والحقيقة أكو بزونة تفتر مجلس النواب كل شيء حفهاني توصل لأخبار علوم، يقال إلى أن هنالك أو كان هناك حديث في داخل مجلس النواب من النواب نفسهم أو من حلقة مجلس النواب بأنه السيد الزيدي في حال حضر لحد يسولف، بس هز براسك قوي. المهم
فبالتالي ما حكينا احنا هاي السالفة. والسيد رئيس الوقت قال اذا عمان مخطئ قولوا لي وتراجع عن القرار. شجاعة، شكرا الى شجاعته. والله اول مرة واحد عندنا رئيس وزراء هيك يقول، لانه هو دائما احنا رئيس وزراء عندنا شايف روحه انه بس هو، بس ما حد يعرف يحكي سوالف بس هو. ف المحللين طلعوا بالتلفزيون، ليش ما رحتوا سويتوا نفسكم انتوا رابطة الخبراء الاقتصاديين وطبيت عليهم وقلت له سيابا عين السيد علي الزيدي ترى احنا عندنا مقترح ثاني، مستشاريك ترى يجوز ما يعني ما ركبوا الامور صح، انا اعطيك اياها. وهذا ايضا بدعم شعبي. حد الان طبعا انت المواطن انت لحد ما موجود، انت خفيت روحك، انت ما حد دز عليك ترى بالمناسبه، يعني ما حد قال لك لا تطلع، انت لا تطلع لا تعترض، ايش ما تسوي. ومثلا شوفوا في احدى ماليزيا في يوم من الايام صار عندهم مشكله اقتصاديه. طبعا ماليزيا تدرون كانت من اقتصاداتها منهار جدا جدا، واقعين منتهين ما ادري شنو، واليوم يعتبر طبعا من الاقتصادات الناميه جدا جدا، كانت عندهم مدى مديونيه كلش عاليه وبعدين انتهت هذه المديونيه. المهم في احدى الولايات في ماليزيا او المدن في ماليزيا العمده مال المدينه اكو جسر

مثلا. يعني تخيلي مثلا احنا سالفة مثلا صارت بالديوانية، او الديوان يطلع للناصرية، يطلع يروح للبصرة، يطلع يروح لاربيل، فملزوق لزقة هذه على هذا، على هاي السيارات، انه هذا هاي العملة خلينا نقول حاط الف اللي هي العبرة مالته، وكتب انا اعترض، وظلوا يفترون يجوبون بالشوارع. العالم تعاطفا معاهم قاموا يسووها مثل الترند، بدل ما تخلي لك وشم انت جمجمه من جمجمه وانت اساس ما ادري شنو، وتفتح لي وين العاده، وين عشان العادله وسواها هاي سوالف، وهاي ذني ملاعب الاغاني مالتكم، بدل ما تحطها ذني وعد لا اريد الحياه لا اريد الموت، لا شيء تريد تعرفون كل زين. المهم فبالتالي حطوا هاي اللزقه، قامت العالم تتفاعل وياهم، وصلت الى رئيس الحكومه، قرر مفاتحة عمدة هذه المدينة وقال له هاي السالفة ما تصير بعد. طبعا وبوكتها نوخذت والدول اللي وصفهم هاي بعد طريقة الاعتراض اللي تحسها لابسة قاط ورباط، اعتراض كلاس، من يفكر بيها ستة المواطنين؟ ما حد يفكر بيها، مواطن العراق ما يفكر بيها. هو هسه لحد الآن يعني هو انظر بس مو يهم الموضوع. ولذلك أنا كشخص اليوم كإعلامي كرسالة إعلامية أتحدث دائما وأقول المواطن العراقي يستحق ما يحصل إليه، مو لأن ما يعترض، لا هو ما سنفور معترض، لا، بس هو كشخص ليس بالشجاعة التي يتحدثون عنها. ما أعرف، أنا بس أريد أسأل هذا الرجال اللي اسمه أحمد، ما أعرف اسمه، هو هذا الرجل اللي اسمه أحمد اللي موجود كان قاعد بالقهوة من خمسينات القرن الماضي ويقرأ جريدة، وأفندي أحمد أفندي صحوا له حتى، يعني بسقاط وبدلة وسدارة، هذا جدمن، هذا كان يقعد يعترض يمشي بالمظاهرات، هذا جدمن، جدمنه هذا. أحفاده وينهم؟ والله أحفاده وينهم ذولي؟ هذا عندهم جد هيجي يعني معترض بطريقه محترمه، وين احفاده؟ وينهم ذولي؟ ماتوا كلهم؟ شنو قرطوا ديناصورات لو شنو؟ هذه المراه اللي كانت تطلع بفستانها الجميل في ستينات القرن الماضي وهي تعترض وتشيل اللافته وتوزع من

أي أخذ عبيد بسجيته. اليوم اللي باق وحكم عليها أن يعيد المبالغ مضاعفة، المبالغ التي صرح بها مضاعفة. زين، هسه المواطن شو عليه يدفع فاتورة؟ خلي يدفعون الحيتان الفساد دول الكبارية، رؤساء الكتل، السياسيين الكبار، خلي يدفعون هم الفاتورة. ليش أدفع عن الفاتورة؟ هاي الفاتورة ليش أنا أدفعها؟ ليش أنا المواطن أدفعها؟ ليش أنا ما بقيت؟ أنا ماشي كافي خيري شري، حتى مظاهرات ما طلعت عليكم، حتى ما حتى هاي من صعد صعدت الدولار عليكم، كل شيء ما حكيت تراني، والله خوش ولد وحباب ووصلنا سل علي بالمنطقة، خبل كل شيء ماكو. انت اليوم المواطن تدفع فاتوره، اكتبها ببالك، حطها بالسياره ببالك، حطها بالموبايل اللي ورا، لزق احسن ما تحط لي هاي مال دولارين وما ادري شنو على اساس تجيب لك الحظ، لك يا حظ وتخرب ما عندك التحظ، حطها لي ورا، اكتب فاتوره الفاسدين يدفعها المواطن. انت قاعد تدفع الفاتوره، انت قاعد تدفع فاتوره التهريب مال النفط، انت قاعد تدفع الفاتوره مال تهريب مال الدولار اذا الايران او الدول الاخرى، انت قاعد تدفع الفاتوره مال نقص الكهرباء لين خمطوك الكهرباء من الاذان للاذان، انت قاعد تدفع فاتوره سوء الخدمات والصرف الصحي، انت قاعد تدفع فاتوره المشاريع الوهميه، انت قاعد تدفع فاتوره اجازات الاستثمار التي طلعت على جلدك وبالعافيه عليك، انت قاعد تدفع فاتوره الوضع الامني السيء الذي كان قبل سنتين ثلاثه، ولله الحمد شويه مزين عبرنا فهمزين النقطه زينه الحمد لله والشكر، انت قاعد تدفع فاتوره سيطره المجاميع المسلحه الارهابيه. طالعين تيك توك صح؟ مشكله ما اقدر نحكي على ذولاك، المهم اسمهم شفت ها ما ادري عوفه اسمه مشكله. احنا قاعد ندفع فاتوره الاربع سنين اللي راح بين عندها ثلث العراق، احنا قاعد ندفع فاتوره حرب الطائفيه، احنا قاعد ندفع فاتوره، احنا قاعد ندفع احنا المواطن بس احنا ندفع فاتوره، ولا واحد بيهم دفع فاتوره، بدليل اراضيك عندما سلبت من عام 2014 ل 2018 انت متت، اهلك يفترون بالمؤسسات اللي ياخذون راتبك ما ينطوك، التخصيص مال الاراضي بال25 مدري 50 مليون ما مؤسس شهد لحد ما مستلمهن، هذا وجبه سابعه العالم سجله وجبه 25، راتبك كل يوم جاك الواوي جاك الذيب احتمال يقطعوه، والسياسي قاعد ابنه يدرس وراكب روز فانتوم والرقم مميز ولونها اسمنتي والداخل هذا اللون الجديد تركواز، وعدهم مشكله الان يعانون من عده، هسه يعانون من عده مشكله. شنو هي مشكله؟ خلصت الارقام المميزه ببغداد، ما دايق يلقى رقم حلو يشد على السياره، فلذلك اتجهوا لاقليم كردستان قام يشتروا من عندهم ارقام، وانت لمشحطف جامل لك سيارتك يرجف، تبريدك يطفى، فيت بوم حاير بيه، تفتر بالصناعيه وترجع للبيت عادي، فاتح تبريد بالسياره ومشتري سياره هاي تحبون انتوا البي وادي هاي الجديده والكسه محروقه وحده هاي، ترجع البيت تلقى ما كهرباء، بالعافيه عليك، جميل انت رائع. هاي اللي هسه انت تدفع فاتوره، وبالمناسبه انت تدفع فاتوره، انت يعني انت ما عندك غير خيار، لازم تدفع فاتوره. عبود حرق العراق حرق، هم دفعت انت الفاتوره، ايش من دفع الفاتوره؟ فاذا الفاتوره تصدر ادور عليها بالجوجل احسن من الدور نوسم مش ولد ايزي صديق انس بتشات جي بي تي. فلذلك فواتير العراق تدفع بوسم المواطن العراقي، ومن المستفيد؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ونحن نعلم بان من يستفيد من هذا كله هم حيتان الفساد، لك الحوت بعد حوت، وانت تحولت من زبيد الزوريه، وبعد كم يوم تتحول هاي العرانيص الصغار، وبعدها تنتهي تصبح ذكرى موجود في كربلاء او النجف او بالشيخ معروف او بابو غريب. شوفوا المدفون وين دفنوك اهلك. المتنبي يقول اقذفوني في الفلات اقذفوني فانني اكره السجن ولو بعد الممات، يعني دبوني بتشول ما اريد اسوي القبر هاي، في الفلات اقذفوني. المهم فانت هناك اهلك لو يجوك لو ما يجوك، واذا عندك فلوس هاي الطنبه الكبرى ويجوك احتمال كل جمعه شوف شو وقت، وحوت الفساد حتى من يموت حوت، حتى من يموت حوت، ومن السياسيين ترى ما حد مات، هم اثنين من ثلاثة ذاك اليوم مات الباتشي الله يرحمه
عدنان الباشا.

وش اسمه مات احمد شلبي. من عندنا بعد مات من السياسي ما بعد يمكن ما تسعفني الاسماء سدول بابرز الناس ماتوا. فاذا بالتالي وانت تروح تموت تنتهي تتحول نفط وانت بعدك نفسك مواطن عراقي لم يعترض ولم يقل كلمته ولم يدافع عن حقه. ومقولة تنسب إلى الإمام علي: لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. ما حد يمشي طريق الحق. فإذا كمواطن أنا ما أتحدث اليوم عن 152 و72 والبنزين ب850 راح يصير وكل الطماطة كان بلف صار بلفين ولا كل اللحم ب21 صار ب25 ولا طبقة البيض صارت ب9000 ولا كنت تشتري 4 بيضات بلف بيضتين بلف. ما أحكي عن ذني. هذني أنت متعود عادي ما يهمك المهم تاكل وتشرب وتسوي وتطلع وتروح كافيهات وتحقنن وتسوى النحت وانت توقف بالشارع وتزحف البنية وذيك البنات اللي بتزن الولد والقط شغال. هذا المهم الحياة مستمرة. المهم الحياة التافهة المهمشة اللي ما بيها اي هدف بالحياة حالك حال اي كائن استهلاكي في هذا الكوكب ماشي. ويهمك انه انت يجي يوم الجمعة تروح الى صلاة الجمعة وتسمع الخطيب يظل يرزل بيك شلون باحنا بالفاتحة والله واحد الخطيب والله رزلنا الرزالة كل القاعدين يرزل بيك ويحكي عليك ويفهمك ان الله سبحانه وتعالى يجب عليه او عليك انت ان تدعو الله سبحانه وتعالى كل يوم وان كل الاشخاص اولي الامر يجب ان يضع الله بين عيونهم في رعاياهم. وانت قاعد متربع كل شيء ما عندك حاير تطلب منديل وتطلب سمك. بالعافية عليك العراق الجميل الذي تعيش فيه أنت كان استهلاكي. بالعافية عليكم كل ما يحصل لأن أنا ذكرت في حلقة سابقة وقلت وأعيد لكم إياهم اليوم: لا تدعو الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب من هاي الكلمة بعد لا تحكيها أتمنى بعد ما تحكيها الكلمة لا تقول جوا رحمة الله. الله سبحانه وتعالى رفع الرحمة عنك. أنت شقد ما عثت في الأرض فسادا وهذا كان حوار الملائكة تجعلوا فيها من يفسد فيها ويعيث في الأرض فسادا قال إن على ما تعلمون. أنت اليوم هذا البلد أنت كمواطن والله العظيم خذها من عندي أنا أخوكم حج. أنت لا تستحق أن تعيش بي. روح هج اطلع عفة بلد فلشته حضارة 7000 سنة أول من وضع القوانين أول من خط أول من علم العالم الكتاب لك. إحنا كنا ناس شعب جميل رائع لطيف يتحدث عن حقه عقلية فذة. بلشتوا دمرتوا أنتوا المواطنين. ففي نهاية الحلقة أقول لك سالفة: كل عام وأنت بخير بالعافية عليك يا حبيبي واستمتع بقادم الأيام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: قناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي من تتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روحي
6: وهنيانا بيك.
7: الله
6: يحفظك. متمشي وياني
1: اغاني واكثر.
8: اغاني واكثر.
1: الرشيد أفأم.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبته منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش بلحظة الشاك أمان الكون شفت

هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام اذاعتك. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم أيمن الأبيض ويرافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب. واليوم عندنا موضوع إن شاء الله ينال إعجابكم، لكن نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم. خليكم وياكم.

0: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة مرة ثانية ونحييكم مرة ثانية. قلت لكم قبل شوية انه ان شاء الله يعني اليوم راح نتناول موضوع ان شاء الله يكون حلو ان شاء الله ينال اعجابكم. اكو هواية هسه صايرة مودة دا اشوفها عند بعض الشباب، البنات قليل يعني للأمانة، أو ما أعرف البنات قليل ولد هو، المهم البعض، بعض من الشباب بعض من البنات حتى لا أحد يزعل عليه، بس الحالة شفتها بالشباب. يعني أقول لك هو أبويا شو مسوي لي، شكو مخلفني، أهو يا أبا خطأ، يشوف شوف والده يجي وتعبان والعلاج بيده وكذا، شكو جبتني للدنيا، شكو ما ادري شنو، يلا ما انا ما توقعت انه في يوم من الايام حتى من كنا احنا في قمة المراهقة، ما اتوقع في يوم واحد شاف ابوه ويحكي وياه بهالطريقة، او ورا ابويا شنو ابويا، لا ما عدنا احنا هيك، شنو مين متعلمين هالي سوالف. طبعا بعض الآباء أنا ألومهم ملامة الأخ، يعني هم يعني أهلنا وناسنا وأخواتنا، أكو آباء بجدي يعني لا تخلي ابنك والله يدخن قدامك على أساس أنه أنت مخاوي، هذه هم غلط، أنت لك احترامك، شنو حاط النرجيلة قدامك، عده صادقة صادقة واحد، روحوا للسينما سوا لعبوا كذا، سكو خطوط، مو جر النرجيلة قدامك، عيب اخلاقيا، عيب والله. عندي سيجارة خليه بالسيارة هيك تونس بي ويا القهوة ويا الكذا. ذاك يوم ابويا صعد وياي بالسيارة، شباب والله بيني وبينكم همزين ما انتبه عليه، همزين ما ادري سويت فت حركه على الما خفيته، ركزوا على هاي النقطه، انا مو دا اطلع نفسي انه اني خوش واني ما عندي اخطاء، انا عندي اخطاء هواي، بس اللي تعلمناه من الف باء الحياه لا عيب، هو مو خوف زحمه، انا يعني قدام ابويا خل الباكيت إذا كان جيجاير عادية وإذا كان سيجار وإذا كان إحنا ضد التدخين، بس يعني دا نحكي عيب مو حلوة، أنت تحس بقيمتك قليلة، أنت ما خال احترام لوالدك، والد احترامه إلى قدسيته، ما يقول لك رضى الله من رضى الوالدين وبالوالدين إحسانه، مو وانت من الامهات عمي، كلامي لبعض الامهات، اكو حكي مين حكي قدام الابنين، قاموا يطلعنهم بثوث تفتح بث بالتيك توك وغيرها واي واي الى اخر، وقامت تتعلمها خطيبها استوى خاطبها، اي اخذي من عنده لا تعلميها هيك، عيب ولد غريب، انتم مخطوبين شنو تعلميها تاخذ من عنده هدايا وتاخذ من عنده فلوس، على اي اساس؟ صح امر لوني غلطان، عيب بنيه بدايه حياتها لا تعلموها راسا، علمتها يلا اخذي من عنده وخطيبك، اي قولي له اريد، انا تدمرني هاي الكلمه مال بنيه تقول اريد، تدمرني انا اللي بيها غير غير غير ابعاد، بنية ما شايفة خطيبها مرتين، أريد تجيب لي وأريد تحط لي، عيب عيب بابا عيب، الرجال هو إذا شافك أنت عفيفة، شافك أنت راقية محترمة، هو يجيب لك، ما لك علاقة، يجوز يجيب لك سيارة، ما لك علاقة، الرجل شقد ما عبث شقد ما سوى، ترى يحب البنية المحترمة، يحبها محترمة ويحبها نفسها عزيزة، لا خطيبها او قاطع مهر حلالها، افتهمنا كلمه حلال افتهمنا، بابا عشره مو مرتين شاف والله قاطع مهر فلازم كل شيء يجيب لها عيب، لا تعلميها هيجي، لا تعلميها تتطلب. عما أنا والله العظيم علميها إنه هي شبعانة، طالعة من بيت شبعانة. لا شكرا، تسلم، لا الحمد لله، ما محتاجة، لا هذا التليفون كلش كافي. أساد أنا هذا التليفون شنو هذا اللي عندي أنا هسه كمذيع، شنو 15 شو يسوي يعني إذا إذا إذا إذا جبت لي 18 أو إذا أحد جاب لي 18؟ ما أريد ولا أريد أحد في اليوم يجيب لي، لا حبيب ولا صديق ولا قريب، ما أريد ما أريد. عيب بابا عيب، مين متعلمية هاي هاي هاي هاي هاي الجوع العتيق هذا؟ مين عدي اتصال له؟ الو
1: الو
0: الو يا هلا،
1: مرحبا استاذ
0: قلبي، انت
1: محمد جاسم،
0: ابو جاسم الورد.
1: ايش سويت الموضوع مال السيجاره؟
0: ايه
1: والله وانا بهايمني صادق، يا اخويا مواليد 75،
0: الله يعطي الصحة والعافية. إيش قد مواليد أبو جاسم أنت؟ إيش قد مواليد؟
1: أنا 90.
0: يعني أنت والتسعة وثمانين نفس الشيء؟
1: ها؟
0: أنت والتسعة وثمانين تبعون نفس ال، كنتوا قبل تبعون نفس الأفلام الكرتون نفس الشيء نفس العمر.
1: مظبوط.
0: زين.
1: يوم من الأيام أخوي طفى سيجارة بيده. وهو هذا عمره يعني تقريبا قبل سنة سنتين، لأن أبويا وقف الصرف.
0: يا حبيبي الله الله الله.
1: وأبويا مو من النوع اللي يعني الشرط ويانا،
0: لا لا لا لا,
1: لا بالعكس صادقني. وأنا لحد هاي اللحظة ما دخلت قدام أخويا
0: والله أصفق لك،
1: لأن خلص ثلاثة وبتي رابع.
0: لأن تدري ليش أصفق لك؟ أولا سبقتني بهاي ما سالفة الأخ الكبير، أحييك أنا والله حي.
1: باكيتي مثلا اذا خليه على ميز مال التلفزيون او هاي اشر البيت يروح ضميه.
0: عافيه والله، والله عافيه عليك.
1: هو مو شغله خوف وهاي، لا
0: ما حلوه ما حلوه،
1: هذا اللقب هذا الجيل ماكو.
0: اي والله اسموه الكول اسا خاف يزعلون عليه.
1: يعني هذا الانفتاح والموبايل، الموبايل هجم البيوت وعلم عالم على شغلات، يعني حتى هاي احترام الاب والام ما راحن. هلا اتذكر معلم اذا فات من قدامنا نختل.
0: اي
1: هسه وين المعلم ياخذ صور ويا الطلاب؟
0: على قولة عمور يقول على قولة عمور تحكي انت اخويا محمد، يقول بالشارع يقول يجي طفل يعني اقل من المراهقه يقول له العمور يعطيني سيجاره.
1: لا وش موجودة بالكوفيات، نقعد يطلع يعني واحد أول متوسط سادس ابتدائي شايل باكيته ويدخل.
0: صدق واحد إذا عنده لحية خاف من عندنا كنا
1: ويطلب السيجارة منك.
0: هي خاف هاي والله العظيم محمد. شوف هاي الناس خلي تسمع، فد يوم من الأيام تتذكر قبل يدزونه يقول مثلا خال العامل كذا روح جيب لي جيجاير.
1: صح
0: أنا ما أنساها، رحت أيه والله هاي أبو المحل الله يذكره بالخير أو الله يرحمه إذا ميت، قلت له أريد 4 جيجاير كانوا فل يبيع مو باكيت. أنا أتذكرها وليه أتذكر كانت فد نوعية ما أريد أقولها حتى لا تعتبر فد إعلان أو فد شيء. المهم كان يلزمني، كان يقول لي عمو مهيمن والله لا أتذكر هاي إليك. أنا من النوع اللي يعني مبين إنه أكبر من عمري كضخم.
1: لا.
0: وأنا أرجف عمو والله الخالي والله الخالي قال لي روح قل للخالك خلي هو يجي.
1: لا يا عم.
0: هاي.
1: هذاك اليوم هم صارت بيا سالفة طلب سيجارة.
0: إيه.
1: قلت له عمو صغير فشنو بتعطين؟ قال عمو هو أبوي ما بحاسبني، تريد تحاسبني؟
0: نوبة. فوقها.
1: سبحان الله ما اللي تغير شنو؟
0: لا اله الا الله،
1: شو جيل عن جيل جاي يروح الأسوأ.
0: لا هو يعني هسه ان شاء الله الجاي بيهم الخير والبركه، ما احنا ما نقدر نقول انه بس اللي دا نشوفه خطا.
1: بس لا سيئاته اكثر استاذ مهيمن.
0: لا مو الكل، لا والله والله اكو ناس متربين، بس احنا بدنا نقصد
1: انا ما جاي اقول الكل.
0: افهمك افهمك حمودي حبيبي، افهمك، بس انت انت من من من قلبك، من من قلبك الطيب، من حركتك على على الواقع اللي دا يصير، يعني ظاهر فد شيء غريب عجيب.
1: هو ما حد مجال نعرف شنو هذا السبب.
0: والله ما اعرف، انا ما ادري، ما اعرف، انا اللي اللي قاعد اشوفه و... لا ويحاسب ابوه، الله ابويا شو مسوي لي؟
1: لا شنو شو مسوي لك؟ هذا مو هذا شو وقت يحس بيها؟ يحس بيها مني صيرت. احنا كنا جاي نركض، اي واحد متزوج تو عده خلفه، انا يعني اعتقد 99% والله ما يفكر النفسي
0: أبد أبد أبد.
1: هو هسه هذا وأنا أفكر أقول جهال شلون وراي راح، شلون يأكلون، شلون يشربون، شلون راح يعيشون بهذا الجيل.
0: تدري محمد، وأني يعني يمكن أنا أول مرة أحكيها، تعرف أنا واحد مليون من الناس كمهيمن، أنا اليوم متندم، أحس نفسي مقصر، لأن أبويا لحد الآن يعمل يشتغل، أريده أقول له أنا وضع الاقتصادي زين، كان أنا هسه الحمد لله مسورة والحمد لله ونعمة، بس أقول لو لو لو أنا خلينا نقول غني والغني الله، لو أنا غني كان ما خليت أبويا هسه يشتغل خطية.
1: أي طبعاً.
0: كان هسه خليته قاعد ومرتاح.
1: صحيح.
0: أنا ها والله أنا هذه هذا مسويت لي مسويت لي ترى غصة.
1: المهم المشكلة هذا.
0: رجال بهذا العمر قاعد يطلع ويعمل يشو كتير يرتاح.
1: واحنا نفس الشيء، هم راح شو وقت راح نرتاح؟ ما طول نفكر بجهالنا.
0: ذاك اليوم شاقيت وياه، قلت له حجي، قلت له يا معود انت بعدك وين وين؟ مانويل بيليغريني مدرب مال مانشستر سيتي لحد الان يدرب ريال بيتيس وعمره 75 سنه، انت بعدك شاب. ضحك وراح شويه لطفت الاجواء عليه. قابل قابل هو والدي عايش حياه بيليغريني، من كان بيليغريني عايش حياه مرفهه. حمودي نورتني وانا اشكرك.
1: الله الله يحفظك، الله يحفظك حبيبي.
0: يا هلا ويا هلا، خليكم ويا.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770000.

0: زوجته عرسانه استوهم من الزوجين، ويعني بما معناه بالاصح هو هذا الحبيتي المتزوجته ترى هسه انا اقدر اسوي له كذا وكذا. هذا مرض. عرسان شفتهم الله يسعدهم ان شاء الله، ما تربينا هيك ابن الحلال، ما تربينا هيك ناس. هي وليش وشكو، ليش هاي روح الشر، وليش وليش وليش. مع الاسف وارجع اقول الامهات، الام مدرسه عملاقه، الام لا تعلمين بنتك تكون نفسها جوعانه، نفسها ضعيفه، لا تعلميها. مو إيه. شفت هذا ذاك اليوم الفيديو، شفت هذا الفيديو اللي الطفر من السياج من المدرسة، الكل قاعد يطفرون بالسادس بالأول متوسط، الكل دا يطفرون. والله متابعة، تابعي رجلك بالشغل، انت تابعي. عندنا اتصال. له
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شلونك حبيبي
0: ابراهيم؟ شلونك
1: استاذ ابراهيم من العلم
0: حبيبي؟ انت
1: انا طبعا كل ضايج ومخدود، وعندي قصه هيك اريد احكيها خارج عن موضوعك.
0: خيرك،
1: بس انا اريد اشوفك احنا وين وصلنا البشر، وين وصل يعني زي. مع احترامي للعراقيين، بس اريد اشوفك الشخص العراقي وين
0: لا لا لا مو لا مو ابراهيم قبل لا تسولف.
1: انا قلت البعض يلا على كلامك، يلا البعض
0: لا ما يخالف، قول الانسان وين وصل.
1: الانسان وين وصل؟ ماشي
0: لك.
1: انا قاعد بمجمع مال شقق.
0: انت قاعد بمجمع مال شقق،
1: كلمه تانكيه وكذا، وهالي سوالف مال ماي وهالي. طبعا ما اعرف احد ولا احد يعرفني، كي سوى واحد اثنين طرق السلام اطلع الصبح ارجع بالليل. المهم الصبح اكتشفت بانه ماي ما عندي،
0: ما بيش
1: قلت احتمال مطور كذا هالي سوالف.
0: اي
1: رجعت
0: مبيوق التانكي.
1: لا لا لا هاي زين، هاي ما يخالف. ماي شو ماي قليل، اصعد ابوع البوري مال التانكي مالتي مسدود.
0: زين
1: لا حول ولا قوة الا بالله، فتحته رجع الموضوع طبيعي، بس ابوع شو اسمع صار قرقع مال مي.
0: زين
1: تعشين قاعد تنطر. والله مي قوي، شكيت بشك، صعدت القى النازل مال بوري مالتي مكسور.
0: ما بيش
1: اسمع ابوع واحد من الجماعة ما عرفه منه، بس هي مبينة ديكي قطعة سندويج فنل طوله يمكن 5 مترات كذا، جاي بيها حاطيها يم الدنجل يم الحافة مال السياج مال العمارة مال يم التانكي مالتي، مبين ذيك السندويش من الضارب هذا البول مبين حي على الصلاة.
0: زين خوشك
1: ما يراد لها يعني، ولا شو بول ايش كسره هسه انت قولوا لي اسمعني.
0: طيب
1: انا بس اريد اقول انت من صنعت من صعدت هاي القطعة مال سندويش مال فنل مالتك وقضيت شغلتك على حسب الاصل واذيت غيرك هيك عرفته وسديت المي مال التانكي ورحت زين.

0: على متباشر بالسبعة الصبح يجي أبو القواري ونفلش ونرتب الأمور.
1: طيب
0: أسألك بالله أنت لو صرت مكاني هسه أنا بعد هجاك هسه بكل هدوء بس من جوا
1: طبعا حقك
0: طبعا
1: حقك والله يا أبو حق.
0: أي بس أنا بس أقول أنا هسه من أريد أسوي شغلة قبل أن دق الباب كذا

في حين هو هذا باستئذان او حتى لو غلط غلط باستئذان كله يعني يروح. حتى واحد ما تبقى بقلبه لا والله الرجال اعتذر الرجال حلوة. قبل كانوا يريدون مثلا يسوون قبل تليفونات مع الخط الارضي فلازم يصعد على السياج تندق الباب سلام عليكم راح نصعد على السياج يا بصعد على السياج ماش ما يصح عود يصحح خطأ وعود يسوي ما يسوي عادي. أقول لك هو إيه مو بس يلا نفسه أقول لك هذا الغلط خوب بالتعليقات أبوع الناس عنده كمية من ال من ال من ال من ال من الحقد كلام اللي بعض الناس زين غلط أي إيه إيه إيه هو يغلط وكذا وبعدين يروح يعني إذا أنا مثلاً دا يتجاوزون بالتعليقات يا با أوكي تتجاوز بالتعليقات غير أنا مسوي شيء مو زين حتى تتجاوز مثلاً هو ما لك حق تتجاوز بس بمعنى بس بعدين يشوفني أخذ وياي صورة ليش تأخذ وياي صورة إيه والزواجية إنه إنه إنه يدز عليك بإعلانات وافتتاح مطاعم وافتتاح كذا هاي الزواجية هاي مصيبة ترى احنا مصيبة يعني للأمان مصيبة أخلاقية ترى مو بس الدولار أزمة الأخلاق أزمة الأخلاق إذا ما تعدلت المجتمع يروح بكارثة المجتمع يروح يطب الحائط أنا كلش أدرك شنو خطر مسألة الأخلاق كلش أدرك هذا الكلام طبعا أقول لك ماكو إذا ماكو أخلاق يعني توقع طبيعي توقع أنه راح تكون أكو جريمة ماكو أخلاق راح تكون أكو سرقة أي التليفون هو اللي ربي يابي إيه. بعدين حتى اللي يبيعون بعض من عندهم اللي يبيع على باب الله بالتيك توك أنت تبيع خلي أسلوبك مرتب تعليق شفته مو حلو رأسا سوي له بلوك وانتهت أسلوبك مثلا قلت له أبا فلان حاجة كتبت له أخويا ما عندي أنا أغبى هذا الاسلوب هذا الاسلوب اللي هو والله ما دال قاله حتى تعبير اسلوب تعبان اسلوب ما جاي عن اخلاق جاي واحد بس انه معتبر العالم يلا ما ادري شنو على مود يبيع له حاسبها باليوم يبيع 10 20 قطعه ويدير وجهه ويروح مو هيك شباب بنات مو هيك ولا تغش بالبيع عمي لا تغشون لا تغشون لا تجي تقول لي هاي حاجة والله مرجعيها مال مدري ايش هاي حاجة ترى هذا كذا هاي مال سوق الحرة هاي حاجة عيب هذا الكلام عيب ايه يعني والله العظيم مخازي أنا أشوف دول مجاورة لنا ما بدون ذكر أسماء مجاورة أو قريبة علينا المهم ضمن منطقتنا العربية أو الخليجية أو يا أخي فاتح بذة يبيع والله العظيم أسلوبه حلو محترم وبضاعته حلوة ويتصرف بشكل محترم هسه كل بلد عنده أخطاء أنا هسه ما لي علاقة لكن ال- ال- ال- الشخص من يبيع حاجة أنت بالتالي هاي مصلحتك خليك مؤدب لا أنت يعني والله قاعد عموري دا يبيع الحاجة هسه هذا بطل المي دا يبيع وكأنه هو دا يطيب بلاش كأنه متفضل ها شلون شغلة تعبانة والله والله

البارحه هذا واحد عشان شغله تعبانه اخوي قلنا لك ما عندنا خطري ذاك ايش يقول لي يعني تجيبون من عنده داقرة التعليق ما ديسي الولد زين تجيب شو تجيبون اهو شلون دا نقول لك ما عندنا ما لازم طبيت انا تحرشت انا شخصيا تحرشت يضحك عمور والله انا تحرشت فد منتج هو يجي قلت له زين تجيبون من عنده هاي شنو النوبه ضو انا متقصد ضو جنرفزه كتبت له تريد تربح كان يقول لي ايه قلت له عدل اسلوبك تخبل انجن الله عليك الله بهالزمن يا ما غرايب البحكي المطرح جايه

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. راح أروح إلى النصف الأخير على 0964700111415. اليوم بدنا نحكي على ألف باء الحياة بكل تفاصيلها، لكن اليوم حكي على الأبناء وحتى على الآباء، لكن شوية اليوم خلي احنا حكينا رسائلي للأم والأب، والأم أكثر. ليش؟ أنا أقول لكم ليش، خليكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على.

0: إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

متواصلين معكم في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، قلت قبل الفاصل أنه موضوع على بعض الأمهات. أنا ليش أنا أحكي عن يعني شوية، خلينا نقول ألوم الأم أكثر، لأن الأب بالشغل

0: فأني ألوم الأم، طبعا ألوم الأم، أنا هذا اللي قاعد أقوله. أما إذا نحكي على البعض من الشباب والبنات اللي أكو ما يحترم حتى أمه وأبوه، خطيه يشوف أمه تعبان عليه وما داير بال، لسان طويل لا لا لا لا وما أدري شنو، لا لا لا لا لا غلطان أنت غلطان. بعدين هذا ال ال ال ال يعني أكو ناس أكو يعني طالع في الجيل، يعني البعض من عنده يتفاخر أنه يغلط أو يتجاوز على الذات الإلهية. شون تتفاخر؟ شون؟ يعني عود أنت شنو مثلا؟ أنت مثلا شقي عندي اتصال. ألو،
1: رجعت لك حبيبي
0: برهوم الورد.
1: أو أخوي
0: شون؟
1: عن فوق الضيم اللي الله يسلمك، فوق المشكلة اللي هسه أنا فيها إن شاء الله نحلت
0: يا الله.
1: أنا أحب حاي هذا الموضوع
0: زين.
1: المهم أنا تربيت في بيت ألف رحمة على روح أب صالح، يعتبر أنظف وأحسن وأكبر وأشرف رجال شفته بحياتي، ولا يهونون الآباء ولا يهونون اللي يسمعوني كلهم، بس يعني أبوي الله يرحمه هيبة هيبة هيبة
0: الله يرحمه إن شاء الله.
1: أمي مدهون مرة علوية، ويعني ما شفنا منها غير الخير، بس للأسف أكو بعض التصرفات حيثاني صافن. أنت شايف هسه من أني هسه الله يرزقني بولد إن شاء الله وأربيه على فد بعض الأمور والتفاصيل، من أكبر ويكبر وراح يشوفني أنا أسوي عكسه راح ينكسر عنده كرنك حياة على السلام، هيقول هاي شنو؟
0: صحيح.
1: زين شو هذا رباني هيك؟
0: بالضبط.
1: شو يسوي هيك؟ هاش معقولة؟ مهم أنا سنتين يعني أبوي توفى الله يرحمه وصديقي توفى، عشت أزمة نفسية جدا صعبة وفوقها التصرفات الغريبة، بعض التصرفات اللي صرفتها أمي اللي طبعا دفعت ثمنها، سبدت تدفع ثمن، بحيث قبل كم جمعة كانت يومهم قلت لها يعني طب كيف ما سمعين كلامي انت؟ قلت لها تراني مو ابن شارع، أنا ابني كان أريد الخير وانت تعرفين شنو نيتي بالكلام، تسكت وتعرف أنا على صح، أنا مو نبي ولا خبرت بقدها.
0: طيب.
1: مو واحد يكون صريح. لا لترابها ما أوصل.
0: الله يحفظها يا رب.
1: بس الحمد لله والشكر. لا نحكي صراحة. حتى لاني عندي خلاف. هاي أم وتبقى تاج راس و... وش ما أسوي ما حد يرجع الأم.
0: عفية عليك والله.
1: سواء كان زين ولا مو زين. تمام؟
0: زين.
1: بس أباوة يعني الآن لحد الآن لحد الآن. أفضل طبعا جرح كل كبير وما آسف يعني اليوم نتلاقى ونحكي بالتفاصيل أكثر.
0: زين.
1: بحيث أنا أظل صافن أقول معقولة يعني هي هيك شيء؟ أنا تربيت عكس، وبالمناسبة أنا حافظت على تربيت عليه وقاطعت أمي وقاطعت بعض أخواني على الأمور اللي أنا تربيت عليها اللي مهم. عمر بدون ما يشوفني حبوني، محمد كندي اللي بدون ما يشوفني ولا ألتقي بيك أنا معنا أصدقاء من احنا وصغار، والحمد لله والشكر لحد الان انا ما جايب كلمه سوء لا لابويا ولا لامي وسبق وقبله من نفسي.
0: حلو.
1: والله مهم احكيها بكل فخر، راح تقول مدح غرور
0: لا لا لا,
1: لا,
0: لا
1: والله
0: لا حلو واحد يفتخر
1: والله، بس لحد الان حتى الاسالي لغايه اليوم بشر ما شايفه وياي بالشغل وداتك، حتى لو متزوج بعمره كان ابني بصفه
0: اي صح
1: اساء لي واجى دفعني ولا سويت شيء، مو قله مو جبن ولا قله شر، بالعكس كل واحد بداخل، بس المشكله انا بشهاده الاخرين محترم نفسي قاطعت ولا تهون انت حبيبي من بعدك انت احسن طبعا
0: الله يعطيك الصحه والعافيه والله.
1: احنا طبعا انا ولا انت ولا كل واحد نفسي يعني كلش نعاني بهذا الزمن.
0: طبعا ندفع ضريبه شنو بعد؟
1: يا ريت لو ضريبه غلطك تقول والله انا انسان واسف صارت خلي العقل ولازم ادفع ثمن خلاص. احنا بدنا نعيش زمن لندفع ثمن اخطاء غيرنا والله.
0: طبعا كل صح.
1: راح توصل الى مرحله تعاني من ازمه نفسيه. بالمناسبه انا واحد من الناس انا اعاني من ازمه نفسيه مو لان انا بيا مرض نفسي.
0: لا لا لا لا لا
1: لا لا لا بس المشكله انا تربيت على الصح ما اقدر يعني عاند روحي واقصر على روحي حتى واستحي اذا عندي حق يمك
0: استحي تسعي داعبي ها.
1: اي والله والله دمعت عيني والقران مهم تعرف ايه
0: على... احس بيك والله
1: والله تعرف ليش انا ترى من احكياك احكياك انا ما بقلبي يعني
0: يا حبيبي
1: زين
0: يا حبيبي يا حبيبي.
1: مع العلم والدليل والدليل الخير اللي انا بي الحمد لله كله من صنع ايدي ومن صنع ابوي الله يرحمه.
0: الله يرحمه يا
1: رب. ابوي انطاني اسم وانطاني اخلاق وقيمه خلت الناس تحلف براسي وتسلمني مليارات يعني فديهم تجون تشوفون.
0: لا وطبعا
1: امي لحد الان خطيه
0: بين الانسان الانسان الزين مبين حبيبي
1: على راسي لحد الان امي خطيه تحاول تكسبني بس يعني انا مو متذاك تجي انا لحد الان صحيح لحجية ما صحيح لامي.
0: لا صحيح لامك بالعكس صحيح لها
1: مهم ان انا من صحيح لحجية يعني انا شفت حنان من ابوي اكثر من امي شفت عاطفة من أبوي أكثر من أمي مع العلم لازم الأم هي تصير أكثر ويعني لحد الآن من نحكي أخابر أمي طبعا أنا الوحيد اللي أخابرها وأشاقية وأضحكها
0: تزورها أنت تزورها

0: عندنا اتصال. الو. الو يا هلا بيك تسبيح.
1: هلا معلم اسمعني.
0: هلا بيك الله يسلمك.
1: تحياتي لعمار.
0: تحيات عموري لك.
1: اليوم شنو الموضوع؟
0: خلي بس اسمع الموضوع وبعدها ان شاء الله تتواصل معي. يا هلا بيك. نعم.
1: الوقت راح يخلص بس
0: اي هو تسبيح العفو. اسمعيني هسه انا راح اطرح الموضوع مره عاشره وان شاء الله وتتواصلين ويانا. هلا بيك يا هلا يا هلا. نسمع من عموري. خلي ذكر بارقام الهواتف 0728011150 0728011717 0770 114 115. الجالية العراقية ألف تحية لهم، اليوم ما سمعنا صوتهم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 114 115. خليكم يا.

0: عندنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: طبعا يمكن انا اول مره اتواصل ويا قناه الرشيد.
0: اول مره ان شاء الله دائما. هلا بيك.
1: وياك ابو يوسف.
0: ابو يوسف شلونك ابو يوسف؟
1: والله ماشي الحمد لله.
0: هلا بيك ابو يوسف. من وين قاعد تتصل ابو يوسف؟
1: انا حاليا على جسر الطابقين.
0: على جسر الطابق.
1: خلص دوامي
0: حبيبي. هلا بيك.
1: هلا.
0: مش عجب. شنو اللي خلاك تتصل؟
1: والله المكالمة اللي قبل هاي. المكالمة هسه اللي كان يحكي بها على والدته. و...
0: اي.
1: كان موضوع كلش حساس يعني.
0: ابراهيم اي.
1: اي والله موضوع كلش حساس. مسنا حيل. كلش.
0: يا حبيبي.
1: اي والله. ذكرني بخالي. عندي خالي يعني. عنده نفس المشكلة ويا والدته.
0: زين.
1: بس اكو فرق كلش كبير بيناتهم انه بالعكس انه هو والدته تريد توصل له وهو ما يريدها اصلا.
0: اه؟
1: اي هيك هيك فرق كبير.
0: ايش قد مواليده خالك يعني؟
1: خالي مواليده تقريبا يعني سبعينات بس بالضبط ايش قد سبعينات؟
0: لا لا ما انا ما اريد يعني بما معنى يعني كبير يعني مو خلينا نقول هستوى شايف الحياة او
1: لا لا كبير كبير كلش كبير
0: يعني. لا اله الا الله.
1: يعني رجال وعد عائله. تخيل يعني يجي ابنه يريد يزور خلينا نقول ببيته هي باعتبار.
0: اي.
1: يجي يزور ببيتي من ورا ما يطلع من يمها يقول لها مثلا ابويا اجى وهاي لا تقول لي لا انا جيت سهرت عليك وهاي.
0: ايوه.
1: هيك واصل المرحله يعني.
0: ليش؟ اقدر اعرف؟
1: ليش؟ والله ما احنا كلنا نريد نعرف مو بس تدري تعرف كلنا.

0: اريد نعرف السبب. يعني يوصل بالاعياد شايف بالعيد وهاي يجي يبكي واني والله مشغول بالشغل وهاي وما يقدر. ورا العيد انتهى الموضوع بعد ما كنت دق عليه ما يجاوب ما يجي اصلا.
1: يا بس هاي كارثه
0: كارثه كبيره والله ما اعرف يعني
1: معقول
0: يعني هذه المكالمه مات الاخ اللي كان قبلي يعني مستنا حيل.
1: لا مو هو فتشي فتشي يقهر يا اخوي العزيز. انا بالبدايه ما تعرفنا على اسمك.
0: انا ابو يوسف
1: قلت لي. ابو يوسف قلت لي صح. ان شاء الله دائما ويانا ابو يوسف. ابو يوسف اكو هواي امور اختلفت بالحياه.
0: كلش هواي امور اختلفت بالحياه والله. يعني احنا كنا نريد تعرف الام يعني الام ما يقولون الام مدرسه بس هي الام الحياه كلها. واحد بدون امه ما يسوى شيء.
1: انا احييك على الحكايه. لا الله عليك عيدها الحكايه عجبتني
0: والله. الام مو مدرسه الام الدنيا كلها. انت بدون الام ما تسوى شيء حقيقه يعني
1: عليك.
0: مو فد
1: والله عافية جديد. لا والله لا هو صح صح صح صح
0: يعني استعاند من ارجع للبيت اول شيء اقوله امي وين. امي لو بالحمام لو بالغرفه لو هاي يعني هو يعني طب البيت شي يقول وين امي وجهالك تلقيهم مطشرين لو فوق لو جوا لو دي يلعبون بس انت اول ما تطب وين تدور لامك وين.
1: ابو يوسف انا احييك
0: والله انا احييك جدا يعني
1: اي جد
0: وانا جدا متابع البرنامجك حيل يعني.
1: صار لك ايش قد تسمع البرنامج؟
0: والله صار لي وايه يعني انا دائما دوامي يخلص ب 12 بالليل
1: زين
0: فاول ما اصعد بالسياره لما اوصل للبيت انا اسمعكم.
1: يعني ايش قد صار لك يعني شهرين ثلاثه تسمع البرنامج لو اكثر؟
0: لا لا لا اكثر بهوايه اكثر بهوايه يعني اقول لك انا من اخذت السياره لليوم انا اسمع برنامجك.
1: انا اتشرف
0: صار السياره عندي تقريبا سنتين
1: يعني الله يعمر لك اياها. انا اتشرف
0: دائما انا من ارجع انا قناه الرشيد فمهم يعني ما عندي شيء غير بس مهم ان الابيض من ارجع بالليل
1: حبيب شكرا.
0: ايوه
1: هذا برنامجك وفي اي وقت تتصل هلا بيك.
0: والله انت اخ عزيز
1: الله يسلمك يعني. وان شاء الله انه ده نقدر نقدم شيء يفيد الناس. انا مو من الاعلاميين اللي انه بس
0: لا بالعكس انت اخ كبير.
1: الله يسلمك العفو. احنا نريد نقدم شيء انا وعموري نريد نقدم شيء في هذا البرنامج انه يلامس العالم ويعالج الجروح الموجوده على قولة يا صدر مجروحين ها.
0: اي والله خصوصا هذا الجرح مال الوالده يعني
1: طبعا طبعا طبعا
0: والله يعني جرح هذا الجرح يعني هذا الجرح يمس المجتمع بالاساس مالته
1: عصب هو يعني عصب
0: اي هو هذا اساس المجتمع انه انت تطلع من بيت تسوي نفسي انت ما تطلع من البيت تسوي نفسي انت عندك مشكله ويا امك. مستحيل تقول لي بشر سوي نفسيا عنده مشكله ويا امه ماكو هيك شيء
1: أبد
0: ما ترحم
1: أبد
0: ما ترحم
1: أبد لو لو, لو زعله بسيطه اليوم كله إيه؟ كله مكدر
0: شنو دوز على بسيطة؟ أمي إذا ضاجت اليوم كله ما موجود أصلاً.
1: إيه صح.
0: طبعاً العلم يعني أنا صغير يعني أنا مواليد 95 يعني إحنا هذا المواليد يعني أنا بعدنا صغار بعدنا تونا ده نطلع للدنيا.
1: أنا حييك.
0: فاحنا
1: وأنت وأنت كلامك إنه واحد يحكي يعني مال واحد مواليد 84.
0: لا جابنا على 84 بعدنا صغار.
1: بس يعني عقليتك واعية وحلوة.
0: بس يعني أنا موضوع الأخ اللي قبل شوية يعني صدق مسنا حيل ما شاء الله يعني ما أقول لك إيش قد أنا انقهر من نسمع واحد عنده مشكلة ويا أمه يعني انتهت الحياة أنت على من عايش لعد المن عايش إذا أنت عندك مشكلة ويا أمك يعني مو تقليل من الأب بس أنا كأب أنا ما أشوف إلي دور بالبيت أنا ويا جهالي أنا دور الأم هي الدور الأول والأخير
1: يعني أكيد أكيد
0: خصوصا يعني يجوز يعني احنا هذا الجيل احنا ما شفنا اباتنا انا ابوي عسكري ما التقينا كثير يعني هوايه ويا ابوي ما كانت عندي طفوله قويه وياه زين فطفولتي كلها ويا امي يعني امي
1: يا حبيبي
0: انا اذا اريد اطلع للشغل امي تقول لي وين رايح يعني يوميا انا طالع للشغل انا موظف انا يوميا بالشغل امي يوميا تقول لي وين رايح زين والله يعني وين رايح
1: الله الله الله يخلي لك اياها هذا اللي اللي اقوله من كل قلبي الله يخليك اياها وختامها راح يكون مسك معك. شكرا شكرا ابو يوسف شكرا نورتني وهذا برنامجك وان شاء الله دائما نسمع صوتك الحلو حبيبي. رسالتنا لهذا اليوم، هلا هلا بعوائلكم، هلا هلا ببناتكم، هلا هلا بأولادكم، هلا هلا بآبائكم، بأمهاتكم. الحياة ترى مو ماشية إنه بس تليفون وإنترنت وشلون أجيب الآيفون الجديد وشلون أجيب السيارة الجديدة. لا لا، الحياة مو هيك. الحياة إذا ما يكون بها يعني ألفة وحب ومحبة بين الأولاد، بين الآباء، وبين الأزواج، وبين الأصدقاء والأهل والناس والكل، ما تسمى حياة فيما لا. أنا مهيمن الأبيض، ورافقني المبدع عمر ثائر. مع السلامة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام في كل مكان.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا حبنا.